0: دقيمة خميت أحد الخبرات تحتتلتي مدبنا عن دابلكو مدبنا عن مكتال تعملنا نلومي قريب نعيد لنا مدب انتهي مثل ما يكلا لنا
1: حرائي غني اللي إساس كمي تغني خبرات تحتتلت مدبنا نلومي السالسة نحسي أسرع أسرع نشدشن مدباتنا كم لمد سمناو زينا خلوان نايو سمناو زينا جيرنا قال مس عودة زيتي أبستفالة لو زعباتات مس كلتا أغايش كان أللينا كمزي مثل حبريتاون كهلو نايو درو أبوازيما ناي مجمار برتاو تغادلنا حدا مسكرم اندا اتناينا انكو عبزي وازيما أبقى عنا ناولنا ناب سومناو زينانا كأتي مولد النبي محمد تعاوي بلوع المعارك تخبيرو مولد النبي بعسران حموشتن نحاسة عسران شدشتن مالت عصر تخلت ربع الأول شحن 448 شمونتن هجيريا بلعو المعارك تخبيرو أب أسمرا ميدا جامع الخفلة الراشيدين أبستا قبريل علوت سب سلطان منغستن قمبارن أمباسر درات ديبلوماس نياتات كم ون مرحتا هيمانوت كرسنا مأمنان ازدار هبولسنا سرعتا بومبر قبايا إسلام أو كف كتما أسمرا أتو محمد برهان عطا نتار هوا أقداس النتنا يتبع الزقلت قال هيبوم مفتي إرترا أبومبر لعلواي بايتو إفقاتان إسلاماو قدايات إرتران مولانا شيخ سالم إبراهيم المختار بوغنوم أبوش تهاجرن وطان زركب هزبي إرترا يوهانا دحر مبال أبزهابو أبسنا مقبار زتو كورا خطبا جيزيزوم تصوم الرخبيتات أبكندي أبتقامنا غرات زوعل بغلو الكسبات بسمهاي مانوتن كال المسار حتل إزارقن عنواتن كوينو مهلاو بمتقاس كلو كلاليون كبر حالون بقندو دما من سياتن قلعون كتون قوغن حتون كبر رخون تلابيوم مولانا شخص سالم إبراهيم أسعيبوم هزبي إرترانت بدم سواعتو دوك بدم سواعت دوكوز تدرع سنيتن حادنتون كومون حونتون مخبار عدل دي مخبارون عدل ديلو خعقب كحلون رزين حالفنت كمزلو اغنزيبم اتصمبل تمهرو خلواتات قران كتما اسمرا بزقربو اناشد مالت مزامور كم اونجلتات مدايح بزقربو مسنرتات معريغو نيرو
0: اب قال زينا من سكر اب هوسبيتال تسني نشدشتميت زيغاتات مطبحت حبل عيني تخايدو ኣብ መወከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዝተለኣኸ ጉጅለ ክኢላታት ካብ 21 ክሳብ 25 ነሃሴ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ን600 ዜጋታት ብናፃ መጥባሕቲ ሓበላ ኣካይዱ እቲ መጥባሕቲ ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ተሰነይ ሃይኮታን ፎርታሮ ሳዋን ከም ተኻየደን 15 ህፃናት ምንባሮምን ዝሓበር ነቲ ጉጅለ ዝመርሐ ክኢላ መጥባሕቲ ዓይኒ ዶክተር እዮ በየነ ምምሕዳራትን ሞያውያን ጥዕናን ኣብ ምውሃድን ምስላጥን ናይቲ ዕማም ንዝገብሮ ኣበርክቶ ኣመስኪኑ أبال نايت قجلة دكتور ردي منغستا بوغانو أمتحت مهزلو صحي النفاسين كابربع عامتن العلي أبز إدميوم زيغاتات حبل عيني خخصت نمور مخارو متكاس زيغاتات أبتكالات عنا قريبوم كونتات عنا عينتوم كراغا قصو أما عالتاو منكس قاساتوم دما منتصر كزوترو سويعو حلافي أقل قلوت عنا نوزوبات السنة أتو قبرشي والتخصة دماء قديمو مس أهدو أقل قلوت حكمنا عيني ختمات السنة بموهاد أب سلستي إنو سانزو قايد مرمراتات أب عوة

0: ان حمشم زبغسو وفريزر جهت قالات كلمه تمرتي بدرجه هاجر بالعل كل 3400 كم زعبه تغليصو ام منستر تمرتي او هادي تاغلغلو كلمه تمرتي ممهر ابابا هبطم نيرنا ابزهابطو حبريتا املا هاجر قطره تكالات كلمه تمرتي شومن تمت 20 ساعه زنبره اب اكاديمي عمت 20 حمشتن 20 شديشن نابسترا نابكلتشين 4 كم زبرخه ابرها አገልግሎት ቅድመ ትምህርት አካላው ስሚዒታው ማህበራው አባህላውን ሀገራውን መዳያት ህፃናት ዝኹስኮስሉ ወሳንን አገዳስን መደብ መሃኑ በመጥቃስ ቆልዑ ሙሉ ርሰምት ማን ዘለዎ ማህዝቲ ናይ መባሃል ከለዙኑኑ ከምኡን ማህበራውን ባህላውን ክብርታት በመልአት ክላቦሱ ዝሕግዝ ስለዝኾነ ኩሎም ህፃናት ብኡ ከሓልፉ ከም ዝግባእ አገንዚባ ምስ ቤት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ቁፅር ተማህረውን كاب أستاذ سوسان حموشن شيح نابل علميتن إسران شومون تشيحن حموشن ميتن كم زبرخي بمحبار أم ويو عقم سب حترات نخيه قاتم أم معبال عقم ممهاران زيتو كورو سلطاناتات أب كل نزباتات يودب كم زلو كم اون بتشعات تيئن كونك أتاز تدالو ممهار تحفات نحتمة دلو مهلو آنة تيرا أمو داتا ممهر عبابا أقل قلت كلمة مرتخما وسارت نخحز أب كل زباطات زتخ كايد مخاد بمدكاس من محرارات زملكتن أكلات أما برخا فلوتو حفرة تسب تهر أنك عززا مسلت أنما أكل ممهران كوادن سورع سلطاناتات كوهم كومون من آحي نوات كقرب تلابيا أبزي وانزي أبزوا غاش باركا 4-4-4 أبزوا من أغيح بحري 3-3 أبزوا دوبوب 6-3 أبزوا عنسبة 3-4 أبزوا مأكل 5-5 أبزوا دوبوب أغيح بحري دمى 7-7 تكالات كدمة مرتي اللوا
1: أبيرترا ما يمنت المدفاع ناي 5 عمت استراتيجي تشيغاوي وطن تحنسيسو ministry تمرت ما حيمنت مطفا كل زيغا ترابحي ادلات تمهرتي نمغبار ابز حلف 10 عامات نس 30 لمدبات زغمغملو عوده زته اب كتما خرم بمكياد كساب كلتش حن 30 زرغحنا يحمشت عام استراتيجيكا وطن صراح حنصيصو ابتي كاب 10 منتخ 17 حسب درجه هاجر استخايد غمغما وعوده زته وانا دايركتور كفلي تمرتين عبيتين ميديان اتو كبرزكي تمام ابز اسمع قال كل زيغا كل زيغا ما حيمنت نخطفين كنيو خسقومن بمدب تمرتين عبيتي اريوت مشتاو تمرتين كوماو عبيتي نبابن زقبر زلو فرين خعوت بزل علي سرح كم زلو متقاس ترى مشارقتي كعزز الزخاخيرو كالسلاسل لسان حمدبات تمرتين عبيتي بعمقات بمقمقام نايزقص العمتات مدب سرح نمعوات تمالالي إخاخ سرح بمبالون دما أبتن زاقي تزيت تبس حخبابتات مدب تمرتن عبيتي بزل علي كتكبر أبتن زازم دقسي كي قاتم كا لعل أتكرو مخقبر تلابيو
0: تسنبل زخرم مسرات بيت تمرت سورا بدرجة هاقر ككاديو تسنبل ورقاو إيوبيليو زخر مبال 5 عامت ممسرات بيت تمرت سورا عزوز زخرين حدش وفر هنسات هاقر بزبل تيما بدرجة هاقر كاو عصر شو عطي خصاب إسرا مسكرم نمسنبال مدلوات كم التتعففي كوميشنر بحالن سبورتن قليتو أمباسادر زمدخالي أبزهابو حبريتا علامان عيز تسنبل تاريخن أما عبابلان بيت تمرت سورا مسنات بيت نبمت عي ولودوتات متحلافن كلل كل شيء حساب قبرن ذا الزامد محبرا وفتح زمد كله بقندو دمامه وقلاو أكايدا زخطلن نوزحنات هزبي إرترا أبقمت زاوتون تسلات تمرت هزباو قمبار حرنات إرترا نمتصورا عنكم اون أو بتعزنو برزيقاتا تابركتو أم زعزوزلو بايتان مفتاركم زخوني حابيرو إتي أبو شاهقرن وطان زكايد سنبل سألون بريت مزيكا وكونسرت سمينارات سبورتاو ددرات كم اون سيمبوزيوم كم زي تقالل بمتقاس اتوقعو مدبات كاب أب أسمى رحم زكايد أب نفسه كف زباد ما تماسا سالم دبات تسرع هم زلون أرديهم بزما سرت نحدثهمون نهزب خفوت كوينو زغني سألاون نواتاو مرئيس بعصر شو عطي مسكرم أب الدراش من محدار زوا ما أكل كغفاتيو بزي كازي عصر شو مونت مسكرم عصر سلسان نوسان زباتات زساتفو بحلاو كارنبال زلطغال كونسرت أب كان قودنات أسمى عصر جعت مسكرم دما أب ترا حد قتات بيت مرسورا مخصوكاس هاقراون مرت ትምህርቲ ኣብ ህንፀትን ሃገርን ብዝብል ኣርእስታት ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ሰሚናራት ከም ዝካየድን ኣብ ሲነማ ሮማ ባህላዊ መደብ ከም ዝቐርብን ተፈሊጡሎ 20 መስከረም ድማ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ሲምፖዚዮም መዕፀዊ መደባት ከም ዝካየድ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽሊ ሓቢሩ።

الظهر مبل 50 عامات من مسرات بيت متصورة أب كندا شوادن زركو هجرات أقدمو كم التسامبلة زفلتيو نايلوم سومنا وزينا نبزو دينا لنا خبرات خطا تلت مدامنا نابتي زترفة مدواتنا كنسغاق روكم

0: ኣራይ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከምቲ መጀመርያ ዝሓበርናኩም ሕጂ ጋሻ ኣለና ኣብ መስመር ከመይ ተሓድር ጃ ኣሎ ከመለኻ
1: ፅቡቅ ምከለ ከመይ ተሓድር
0: እስያስ እውን ኣሎ
2: ከመይ ሓድርካ ጃ ኣሎ
0: ሓራይ ኣብ ስቱድዮ ምስ ህዝቢ ምስ ሰማዒ ብምልኡ ህዝብና ማለት እዩ ደሎ ድካታተለና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘሎ እዩ ጃሎ መጀመርያ እንኳ ዓብ ድሮ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ዋዜማ ኣብቃዕና ናብኡ ገፅና እንዳሃርና ኢና ስኻትኩም ውን ከምኡ ዓይነት ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ትገብርዎ በዓልኩም ኩሉ ግዜ ስለ ደሎ እንታይ እዩ ደሎ እቲ መደባት እንኳ ኣብ ቃዓና መጀመርያ ናብ ንሰማዕቲ ተመሓላልፎ መደባት ሓሳባት ተለካ ከ ክትበና
1: ኣነለይ ሚካኤልን እስያስን ኣነ እውን እንኳ ኣብ ቃዓና ናብቲ ናይ ብረታዊ ባሕቲ መስከረም ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ መጀመርታ ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ከተማ ካይስላውተን ልዕሊ ዳርጋ ኣከባቢ 20 ዓመት ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ባሕቲ መስከረም ብምክንያት ባሕቲ መስከረም ናይ ስፖርታዊ በዓል ንገብር ኢና እዚ በዓል እዚ ከዓኒ ብነባራት ስፖርታውያንን ንኣሽቱ መንእስያትን ኢና ነካይዶ ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ድሕሪ ክልተ ቀነ ማለት እዩ ዕለት 12 ወርሒ 9 ከነካይዶ ኢና እዚ ከዓ ከም ቀደምና ማለት እዩ ብዙሓት ካብ ስቱትጋርድ መፁናዮም ካብ ብዙሓት ዓዲዮም ዝመፁና ክሎም ዓመት እውን ከምኡ ብብዝሒ ክመፁና ጋንቶኦም ሒዞም ብጣዕሚ ተስፋ ንገብር ከምዚ ዝመስልቲ ምድላዋትና ዘሎ ማለት እዩ
0: ሃራይ ፅቡቅ ናይ ሓቂ እቲ መደባት ብዘይካ ስፖርታዊ ካልእ ናይ ነቲ መዓልቲ ዘንፀባርቕ ትልሂታውን ምስ ጉጅለ ባህሊ ገለ ዝሓዝኩምዎ ኣሎ ድዩ ወይ ስከመይ እዩ ስከብኡ ቅሩብ
1: እወ እቲ በዓል ማለትሲ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዎ ሓደ ናይ ብረታዊ ቃልሲ እሱ ከዓ ኣብቲ ናይ ስፖርት ውዒልና ምሸታውን ባህሊ ኣለና ወጋሕቲ በለይቲ ነቲ ባህልቲ መስከረም ንዑ ዘንፀባርቕ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስፖርት ከዓ ቀትሪ ብዙሓት ጋንታታት ኢና ንዕድም ቅድሚ ሕጂ ከም ትፈልጥዎ ንስኻትኩም ተካፊልኩምዎ ነርኩም ኢኹም ካብ ብዙሓት ሃገራት ዋላ ከተማታት እዮም ብመፃና እዚ ከዓ ብምክንያቱ ኣብዚ ከተማ ካይስላውተን ነባራት ናይ ሰብዓታት ተፃወቲ ነበር ሰብ ዝና ብዙሓት ስለ ዘለውና ብኡ ምክንያት ንዕኡ ንምዝካር ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኩዕሶ ንዕኡ ንምዝካር ብዙሕ ናይ ነባራት ስፖርታውያን ምርክኻብ እዩ ማለት እዩ ምትእክኻብ እዩ እቲ ዕላምኡ ነይሩ መጀመርታ እኳ ብኣይፋል ንእርጋን ዝብል ናጀሚርና ክነኣርግ ምስ ጀመርና እጂ ንራኸብ ነርና ማለት እዩ ናይ ዓበይቲ ንገብር ነርና ምስ ግዜ ግን እቲ እቶም ዓበይቲ ዝነበሩ እንዳደቀሙን ካልእ ናይ ባሕሪ ነገር ከዓ ብሞት እንዳተፈሊናን ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ብዙሓት ካብቶም ጀመርቲ ከማን ሞት ዝተፈልዩና ኣለዉ ግን ብኡ ተሓፂርና ወይ ድማ ብኡ ክንከልፎ ይደለናን ንሕናቶም ዘለና ማለት እዩ ቁርብ ዓቅም ዘለና ክንቅፅሎ ኢና ንደሊ ብዝተካእለ መጠን ከዓ ናብቶም ንኣሽቱ ደቅና ወይ ብድሕሪና ነበሩ ናብኦም ኣመሓላሊፍና ቀፃልነት ክህልዎ እቲ ታሪክ ከዓ ተደምሲሱ ከይተርፍ ወይ ድማ ከይርሳዕ ብኡ ኢና ንሕና ሕጂ ሓቦ ስና ነኺስና ነካይዶ ዘለና
0: ፅቡቅ ብሩክ መዓልቲ ግበሮ እታ መዓልቲ እውን ዕለት 12 ወርሒ 9/2026 እያ ሓቀይ ንቀዳምያ ትውዕል ደላ ካብ ሰዓት 9 ጀሚሩ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣሎ ውድድር ዋንጫ ንወሰደ ብምቕፃል ነቲ መዓልቲ ነቲ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ዘድምቕ ከዓ ሓደ ናይ ወጋሕቲ በለይቲ ምፅምባል እውን ኣሎ መስለኒ ኣዞ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ምስ ጃሎ ኢና ደለና ካብ ካይሰስላውተን ጃሎ ይዕድመና ኣሎ ኩላትና ከዓ ዝተካእለና መጠን ክንሳተፍ ካብ ሕጂ መደባት ንሓዝ ንብል ኦኬ ሞ ፅቡቅ ጃሎ እስከ ከም ተፃዋታይ ኩዕሶን ከም ስፖርተኛን እስከዛ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና انتي كتب لا تخل قرب كمال لنا رحنا لنا قرب تبارا بيرنا نمثل مو انتي تبلا بزيسك قلت لك
1: هو استي سبورت بحنا يتعود حقو إسو مستي تاي رقعت نايت هاجر يسخيد مالاتي يتي سلام سكوني سبك زانا قاع يلو سقودو نجاري حجين حنا هاجر ناقين سقع حجي اب رقعتن اب سلامن اي بتحتن بتن بتن كويناتن ورا كويناتن سلازن ابري نحنا حجي ابتزن ناورنا لقيزي بتزامادي سلام صبوق مع باليتات مع بيلين يرو مالتي قدمي ناز نوبر سبورت او يعني دحار كنت صور امس متى ات سبورت وين راين احنا نمي داو تشينا مالتي هم تاغان تحريت كان تاع نبره كله تعنا عشو نعت صور اتيو مالتي حجيت صوراون تعويتو بكل مدايم استعوته سقع حجي مالسي سقع تهاجر هاجر من هنا كبيد من بارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيجن عبد زمان السلام سلزلة. السبورت تعمي يقوي له مالتي خمزر أنايو. نكسر بشكل تام لي عودة نمزدو علينا. قياون بزحلو. تناي سبورت خاء قرب عنك فتات مالتي. بس أبو أوس لزنا برات تعنا أوف كأني حجيجن. برابر على بزحلة في سعيرة سمعنا تعم تحبسنا. حجون أبزمت مس كينيان مس دوب أفريقيا لوا. بمقنيات تي سبورت نقدمي تي سوقم زلو سوخ أمستي رقعت نايت هاجر سلزخيب هاجر ناون ناي رقعت من كتسر سلزلا بوي حجخ العالي زي ترخوم عليتي
0: هرأي تبو أبزي من البعض كم عروخ كم مس سبورت بوزحو سايز قوبرو مبزحتو هزبنا بحلنا اي سبورتو بزيقات عمي كله عبيب مسني إشتو ساب سبورت زلو فقري فوليو هجي كم فين جروب قالهم كا زحساب مدبات كله خيلي عبد متعين علولو لو منالبات كتب له تدلين تدي ياليو بناتنا وغن ودينا ينجالو
1: أو زي أنا تبهل دل حجي مال كم تزولنا تزنبرة ويدما تزنبرة ناي سبورت عيني كدام دارو حالفون سكادو بمتكا تاخد اللي قدن حجي إذا متكا تازقاء إذا مكابعنا سجن وبرو مالاتيو سبورتاويا بزح من تسقاسات قوريهم محبر وان تدالو رابس تكارد حجي هم زلوكم نفلت إنا محبر ناي سبورت كمون إذا منبارات سبورتاويا بعال عتي زلوون سبوق من تسقاسات قدلو كمون قاد حدنا تالو إذا حجي زو كل حيل تاتزي كم زين رئيسة لنا حقينا إذا أولع سنة تيرترا وكم إيرترا تترني فنات سبورت قابا حادة اندحرنا طيلو أبدا حد سير جزيه مع باليتات كريوس لازي تا إلاما زلا تترني فو بما أخل إنه توديبو كم تزبلنا سبورت مال التدقافاي كالا أي حايلي سلازو خوني تترني فنات وديبنا حادم حبر عقيمنا نتي سبورت خمد قفوق نبقس مالتيا زي أخاني أبزا تمتزل عسر تخلتي نعدم علناتهم فتوت سبورتن سبورتاوي النبارن حادي سقومت نغميت ويدما إهن مهن كان بحال شعا آخم جمرتا كن قبرائنا مالتي إلت عسر تخلتي أبا بزحسر كافل تدالين نتزلو تقدس نتزلو كافلنا نزع لامازو خانتناي إرتراون نت نتناي سبورت صوت حوشو قمع بل إهن مهن كن بحالينا تتقدس مسانا كافل ويلكم مالتي
0: شبو يغني لنا نيو حق نمسكن بشمنان بشم سمعتنا نجالو بتعمل دس بل بلغتي نحنا أبو علت عصر تخلت ورحي جعاتي الرهبان نايا دبل قاتسن قاتس بأكال ترهبنا ها عند سحقنا خن بعلنا خن تسامبل شعو يرحبنا أوكي
1: آمين
2: أوكي ما جاء
0: تشاو جاء أوكي هراي
1: تشاو

0: እዛ ሙዚቃ ምስትምቃር ንኳልፈኩም ኣለና ምክንያቱም ነቲ ግዜ ክንጥቀም ኢልናያ መሲቕሬታ ሓበሬታ ኣላትና እሳ ድማ እቲ ልሙድ ዝኾነ ንግደት ናይ ኮፒንገን ካብ ዕለት 11 ዓርቢ ክሳብ ዕለት 13 ሰንበት ወርሒ 9/2026 ክካየድ እዩ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዘለመድኩምና ናይ ምትባዕ ልምድኹም ከይተፈለየና ንፅንሐ ዝና ቁሸት ኤርትራ ኣብ ኮፒንገን ከም ቀደምኩም ከተምቕዎን ከተንፀባርቕዎን ኩሉ ኩለን ማሕበራት ኩሉ ሃገራዊ ክሳተፎን ዘሎና ተፅቢት ዝለዓለ እዩ ብተወሳኺ ለብዘበን ዋዕ ከምቲ ልሙድ ናይ ምሕጋዝ ኣብ ስራሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት ክሳብ ሽዑ ንፀፅብቑ ንኹሉና ብድሓን መፁ ካብ ማሕበረሰብ ኮፒንገን እዩ ዝልብል ዘሎ ማይክ ኣብዛ መትሕጋዝ ዝሓትዋ ዘለዎ ስኒ ኩሉ ሰብ እቲ ብፍላይ ክሕግዝ ግዜ ዘለዎ ተዓርቢ እንድያ ምትካል ንሕና እውን ብሽም ራድዮ ፃውዒትና ነቲ ሓገዝ ነቕርብ ኣለና እሞ
1: ያ እቲ ነቲ ህዝቢ ሓደራይ ኣየድልዮን እዩ ግዜ ዘለዎ ፈልጥ ዩ ነቲ ኩነታት ክንተሓባበሮምን ክንሕግዞምን ኩላትና ድልዋት ንኹን ነቲ እዋን ሰለስተ መዓልቲ ስለ ዘለዋ ነዚ ናይ ካሰስላቶን ከምኡ ሓንቲ መዓልቲ እያ ንኩሉ ክንሳተፎ ተስፋ ገብር ኦኬ ሃራይ ናብቲ ቀፃሊ መደብና ክንከይድ ኢና ሕጂ ኣብ መስመር ጋሻ ኣለና ሕጂ እውን ሃሎ መስመር ኣማን ኣለካ ዶ
2: ኣሎ
1: ሃራይ ከመ ኣለካ ከመይ ተሓድር ሓራይ ኦኬ ግዜ ክንቁጥብ ምእንቲ ኣማርሓ ወይ ከመይ ኣሎ ኩነታት መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ስፖርት ናይ ካይሰስላውተን ገለ ክንዕልል ፀኒሕና እስከ ኣብ ኩሉ ፅፍሒ ኣብ ኩሉ ፅላት ዝዋናጨፍ ወኒ ጎኒ ዘለካ ሓዊኻ ብፃይኻ ናይ ሓቂ ደስ ዝብል ስፖርት እውን ኣብዚ ናይ ዲያስፖራ ስፖርታዊ መንፈስ ደለዎ ስራሓት ኸይድ ኣሎ እሞ እስከ ብዛዕባ ናይ ስፖርት ቅርብ ሕፅር ዝበለ ገለ ተለካ
2: ያ ክብረ ተሃበለይ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ብዓሙታ ክፍታይ ከበርክ ትፍትን ዲ ሕጂ ዝተዓቕምና ተፍቅዶ ኢና ንፍትን ኣይትብዛሓለይ ካልእ ፅባ ኣለካ ስፖርት ኣብዚ እዋን እዚ ሂወት ረኺቡ ዝባራበረሉ ግዜ ብፍላይ ካብዚ ናይ እግሪ ኩዕሶ ብሽክሌታ እኳ ነዊሕ ዕዉት መስመር ክጓዓዝ ፀኒሖምን ኣለዎም ኣብዚ ናይ ኩዕሾ ግን ብዝሓለፈ ግዜታት ኣትሒዙ እዚ ፀወታ ዝነበረ ሞሮኮ ሃውት ሒዙ ዓብዪ ናይ ምብርባር ናይ ዳግማይ ናይ ምትሳእ እግሪ ኩዕሾ ኤርትራ ተታሒዞ ሞ ንዕዘብ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ተስፋ ዝህብኒ እዩ ኣብዚ ከዓ እንድ ኩላትና እጃምና ክነበርክተሉ ዘለና ይብል
1: ሓራይ ዎ እቲ ዝኸይድ ደሎ ናይ ዲያስፖራ ስራሓት ምናልባት ንህዝቢ ክንህቦ ንኽእል ክሳይ እኳ ተደየለ ነቲ ኩነታት ሰምዖ ኣሎ ስፖርታዊ ንፉዕ ድኾነ ስፖርታዊ ቆልዓ መንእሰይ ደሎ ሲ ካብ ሕጂ ጠመተ ምእንቲ ክግበረሉ እቲ ዝግበር ዘሎም ናይ ዲያስፖራ ኣሰራርሓ ከዓ ኣብ ጎኑ ክንህሉ ነዚ ህዝቢ ምናልባት እንታይ ክትብሎ ትኽእል ሎቦዋ ደድልዮ ኣይኮነን ምናልባት ምትንካፍ ግን ፅቡቕ መስለኒ
2: ንሕና ሕጂ ኣብዚ ከም ጉድሳት ሃገራውያን ኤርትራውያን ኮይና እንዲና ንዛርብ ዘለና ከም ኦፊሻልስ ኣይኮንና ብጌቃ ከይርድኦ ሰብ ምእንታን ንሕና ከም ኦፊሻላት ዘይኮነስ ከም ውልቀ ሰባት ብጣዕሚ እቲ ስፖርት ናይ ሃገርና ከምዕብል ስለ ንደሊ ተገዲስና ክበርህ ስልዒልና ነብል ኣለና ንሕና ስንታይ እጃምና ነበርክት ንኽእል ዝብል እዩ ኣብዚ ብዙሕ ንሕና ክነብል ንኽእል ኢና ቀዳማይ ዝተፈላለዩ ደቅና ኣሕዋትና ናይ ኩዕሾ ፍልይ ዝበለ ክእለት ዘለዎም ከመልካ ናብቲ ናይ ደንቢ ሃገራውያን ኣብቲ ሓሲሎም ሞ ክፀንሑ ፅባሕ ንግሆን ከም ገለ ድሕር ብቕዓት ኣለዎም ኢሎም ኣለልዮሞም ሲ بقليلو هاتو حجنا وهاتو تهينم كاني خل لاجزيه من إرتراومتن كل إرتراوم من سي تحت عشر شو من تعدمي بفلاي دلوا نإرترا من النت حيزات صنع خلاله نإرترا من النت دحر صني هو نزهونه بروسس كجمر كل صباح نجوه دحر تحاريهم كم تتصاوت تمريصم ولاتي باسبورت هاتو تصالو مخنيات ناي قد نايرترا دحر كتصاوتو هاي نمزم دك نابزا قز عبي ذلو نايرترا باسبورتون سلاد اليوم من النت هزم تصانيهم حادة زي كم حابي هستاي سلاد زخونة بزي بون كم حافة شاوي نتسو كف ايرتراوي دوكو تحت عسر شو من عسر شو من تمسمالو من النت هزم لهم كتصان نحسي زي ناتي مخرد نورماد دليكونا مزاها خرو خوني لي مهنياتو دحر زمن نتصانيحو ولا باسبورت ناي موطقا قلتات شقراي كونا عبزي سوشال ميديا نعزوبو زلو غسقواسات يا دارقا زحريتي قانتا ايرتراتا مسريتا تبلدلان هلت صنح هلت كندية تصوتا نقرأك قدامي تصوتا اب
0: سلاسة تزيتا قاقي
2: قدامي تصوتا اب كينيا اندي
0: هلت أسران شدشتن نسلني هلت أسران شدشتن تحاليت الماء هلت سلاسة
2: تحانتا هلت سلاسة عبزيدي تصوتو دلو من نسيات تاريخيهم دبازحو اب دياسبورا اب دقز نورو حواتنان دقنان قل مالتيم زي اوم تاريخيهم كابي امتيهم اللي نتبلنا مبزحتو اب جرمنسي دارق اربعة زخون اللو نحمانين احنا سكم تأمات جرمنون كوروب كنحبه نقبعنا أربعة زاخلو دكنا عبزا حريت قانتا إرترات ساتي فمالو نعطاتهم نحنا إجام كميل كامورال تهبوهم تبارات عمي إجتا تحقسة كان إذا عمت زيتي كواليفيكيشن كمتانا يموروكو يكونتنا بكايريا تتصوتا تحاليت بفلاي أنصار دوب أفريكا مساوز أفريكا تصوتلا تانا يكايرو ممرات صوب تحقسنن أب موروكو دار قوزو حتى إرتراني اللو جن اب كايرو بزحت ارتراينا لو هم تيفوزو ميسيهم كبولوهم نحنا جن اب دقن نبر بفلاب زي اروبا نكايرو نهان كيد او خيدنا نكنا تابعوهم دحر تخايلو بتاعم تصبون ايرو مخنياتو تتعاطي كلاك زي مورال تيفوزو سلا بتيفوزو از نبر دحر تيفوزو مورال رهيبو زيادة حيلي زيادة سايسلة سمعس عبزي خميلنا نبلولو أبي ناي كلنا ترى ناي نفس وقف نعنا ولا حنتي أوفيشال سب كم زقور دولا نالنجن كم إرتراين ناي نا حلفنا تشكيبنا سابزين ترى نصاد كملنا تيفوز وديبنا نابزي بكايروز برزولو صوت هاتات مستوما بكايروز اللو إرتراين حواتنا ندقفهم نبلهم نورمال بكايرو كبابي لعلى حمسة شهده هون إرترا أمتي جن كلها عامل لو ديواتي نهبل جي ذس واي نحن هون تهرت هاي السكاب خدنا هنساتو فو بس قاعد عمي يزها آخر
1: تبوق نه هك دسبل لبوايو تي كابز غير مكان غير أنا حنت قرت بلن الله وعدنا ستاديوم جوتا كنا جزاتي الله كري لفتينة فين بحالي بلون نايفين حمام قال تتقري اللو عدنا تفوزو دبهالسي فتشم دي تري اللو حجي كم او زيتات نگر كم قال لخن كل سخن قلال لنا عمو العالم سي زولو زخوانا ناي عدوخ تتسعات كلاس زخوانا يدسمو زخوانا يدبل او عدنا قن حجي زيتات دارقا ديل لخوينو رخيبه بزو تسفا خساي سيينو اللو حجي قن نزي الزبال كاي قلال لاي كونتن كم حقي كان بارابرو دقبان نايو نزي زبي لوبو ابزغات امخن لاو اندلي صبو مغلطي امان هاوي ناي بحكي بتقداسنت بناتنا ناي ولق دليتن سمعيتن دغبرنا ايزي اوفيسيل كم زي كونه كل سب كفلتو يغبا كبرى تخاتاتلت مدبنا حراي يغنيلنا امان تي اب كل صفحي بخل وغان كلته زبل حسيف يزلكا ناي بحكي دسبل بتعم بشمنا بشم سمعتنا انك زخون وان تصوعنا كا بتقدس النت كم زعينت كساي مبالكا نا هيك ايه دمسقنا كا امان حوي
2: ثانك يو دحا نبع نيش تايكو سهل كون زي سلامنتاي تاغانتانا اب عدنا ديت تصاوت نايتي فوزو زول كاسي نيش تاي ملها بلالاند يدري ياتي اب عدنا قدامايتي ستاديون نحنا يا لايدا كم تي زدل انترناشنال كستاي سلا زي بولو بهمينا تجددنا بدقد تصاوت زلو مالتي گنزی کم دنبال کوبزی سوشال میڈیا و لبز نیوز که بگله دنبال رو درگ آم مسرح لوب دمت حمتی تمحیشوتی گنتنا هجرات گنتنا اب ما خلاص مراقبت اتصالاتلو نخبل منتا دنایتی فوزز ول که عنتوی نشته کم آبونا جلو زوره یا تی اب هجر نه نی سلام منفس لذی ورده آدمای است اتنک خوانه خیلی لگمت بزحت نايكو عشو عدنا دي مبالو كالعيك عني بتي براتاو عالس زبالة تداخيمون دي صانيحو كدم براتاو عالس تم عبيت ولدو والاتا ايتيبيا حانتي ني افريكا كابز سعرواسي ارتراياني ومزبوزيحو مزبهالو معرقن دي كالاتن عامن كمزلنا دي زاري حجون دي حرتا بارابيروس افتزنوروخ مدملة سايد تاراتارن يموني انا هاني تاع منا كم تيفوز خوينا تاع ناي تيفوز نبل ناي تحت 10 شومن تاع ادمي يومن كم تمسره تاع بيبانيره ابزون دحر علو قلعت نحناس كانوا مزقوبه من دالينا طول بفلايك سات نبدو ملكو تاع اكل ببيت صحفتنا غيركم بفلايك كوماون هزبون قدات خرحوا بهم سلازهولو نتم قلعت عدمنا تبلنا يوم كم تحانتو يتواسكوهم كل اقزي داقيمي داقيمي بدوخون ازبلتان اي ارتراومن النتيزم تصنحهم نتمسرح حق سلازغل كلاتهم تامن النتيزم ما تتصنحو داقيمي الزهقر اوكي بدي اودي الله تانكي
1: اوكي تبوغ نايو حكي تبوغ ياركا ماليشكا انتاي دبهال نتسفس اميش ارشا نهبل ادنيجر كان ده دبلو زنا دهاتنا نتي ناتي قرق سايد غوركوس تصبو غير كازازيم كالها ودينا النابزناي سبورت هاغرنا من البات ادلاي تخينون خالي غيزيون انت دا تباغا غيسو كنعلو لهم فتنينا اوكي اوكي حراي امان حوي من البات زي كنتات نايلنكني ميس وولد زبحال بغالنا حفتنا عنقي ايه بحريز هونت سنيتاب تاعتو لمدن تبو غعزتات خيدالو بتي زكال حزبنا سقعتا زكالو يفتنالو اسك قرب ابزينتا كتبل تخيل ابكال تيماينا نعطلنا حجي انت كتب لنا تخيل ابزي بزعبازي زعبازي
2: زي ابز اوانزي عالم دزار بانوي تزولو تبو زين عندي نحن بفلاين ايرترانسي كمزي تبو زينات تحري منا يشمنا خوفو خبلو سلازو حلف تدق كمزي تعم قلها تسمع الله نزي لبها يفوصي سنيت كا حق زربا خمتي شماي سنيت تا قلب على سنيت يا تعالى عندي ايضا حاسة حاسة سجرماني تا حنت مالكات راح دي كونس وشتاوي دقاوي خلو على تي تمرتي عماون لعلي سلازو خنس بتعمي تحبينكا استحبينكا تخيط قاسينكا هادك اسموني تهزبنا خاني تقول له خستها سلزرعيو معرقن دي دقف أبحال تير قزيه لحموشتات بحموشتة مليون دمستات رخيبا ولا نتقو رابطنا حجة عانتو يقات عمر اني ربزي تيك توك قلس سدانو عن كيتروفو زيهم ارتراين حواتنا يوم زيها خان قوالنا طبقت راح دا يكونت موكلو بحنقول ازر اساس موك حنقول الله سر بسر حنقول نزي انا احنا عندكم قالنا احنا باللاين ولمس السودانيان كيتروفو غسكوسلا ولاون نايت صندو مستغراوت ون حواتنا همزي عبي تراد صوت الله سومناو نساس ولاتي عبدن بتعاومودي ولا قال اذن برسب كفتي خسات الحوز نور نقول له حائفاتهم تشمع سينة بسينة وريدات لسلة للس عند ايه بتعمد اسيد بلاك
1: ሀኪ ምናልባት ነዚ ጥዑም ዘረባሃ ክስታይ ከይገብረሉ ደሓን ፅምዶ ርኢናዮ ኣበይ ኣበይ ካበይ ናበይ በፂሑ ስኒት ምስ መፀትካ ነቲ ፅምዶ ስኒት ተወሲኽዎ ፍቕሪ ሰላም ዘለዎ ኣብቲ ከባቢና ክፍጠር በዚ ኣጋጣሚ ንምነ እስዩ ድሌትና ከም ኤርትራውያን ሰላም ኢና ንምነ ኩሉ ግዜ እዛ ጓልና በፂሓቶ ደላ ደረጃ ንሪኦ ኣለና ከም ሓቂ ተሳትፎ ናይ ህዝብና እዩ ህዝብና ብዙሕ ይቃለሳሎ ሰራሕ ኣሎ ሕጂ ብገለገለ ከባቢታት ምናልባት ክንድቅስ የብልናን ክንቀስን የብልና ንብሉ ብገለኻ እንታይ ገደሸ ሕጂ ኣድላይ ከይኮነ ንበሃል ኣለሃዶ ኣማን ሃሎ
0: ተደዊላት ያንዑ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ክንምለሰኩም ኢና

0: ክቡራት ተከታተልቲ መደብና ተመልስናኩም አለና አማና ለሃዶ መስመር
1: አለሁ
0: ኦኬ ታህስካ ጸማሕካ ክትቅጽላ ትኸሊኻ
2: እቲ ወሃብታ መጨረሻ በጽሕና ያዝናርና ሲ ጫለካ ብፅቡቅ ደረጃ በፅሕና ኢና ደለና በፂሓ ኣላ እዛ ቆልዓ ሕጂ ሲ ገለገለ እንታይ ኣድላ ይኮነን ገለገለ ከዓ ናይ ስጋዕታ መጨረሻ ኣብድልዓለ ከነብፅሓ ኣለና ደለ ዝብል ክስታያት ኣሎ ሕጂ ነዚ እንታይ ኻ ክትብሎ እንታይ ኻ ትብል እንታይ ኣለካ ኣብዚ
1: ያ ንሕና ዳ ክትሕወተልና ሰሃብ መጨረሻ እንዲና ንደሊ ተዓቅምና ዘፍቅዶ ሰሃብ መወዳእታ ክነብላ ኢና ሰሃብ ሕጂ መዓት ብዙሕ ሰብ ድምፂ እንዳሃበ እቲ ናይ ናፃ ድምፂ ሓንቲ ንመዓልቲ ኣብ ልዕሊ እውን ገንዘቡ እንዳኸፈለ ዝተፈላለየ ወፃኢታት እንደ ልክዕ ክንደይ ወፂ ይብሎኒ ምክንያቱ ይፈልጦኒ ትኽሰብ ግን ቀሊል ኣይኮነን ወፃኢተ ገይሩ እዚ ግን ነዚኣ ጓልና ብጣዕሚ ውሒድዋ ኣይኮነን በዚሕዋ ኣይኮነን እንተዘይ ውሒድዋ ምክንያቱ እዚኣ ትገብሮ ደላ ስራሕ ባሊል ድራ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዚ እዋን ንሕና ከጸልሙና ከክፉና ዝፍትኑ ንሳ ተኸሊዓ ወፅያ ብዛዕባ ኤርትራ ኣነ ንነፍሰይ ከፋልጥ ጥራሕ ደይኮንኩስ ንኤርትራ ከፋልጣ እታ ዑንቂ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከላለየኩም መፅ ኢላቶም እያ ስተስተች ከምዚ ኢላ ተብል ደላስ ንዓና ካብ እንደአ ካብቶም ዓበይቲ ዲፕሎማስያ ንላዕሊ ሰያ ዲፕሎማሲ ኮይና ዘላ ሞኒ ኣብዚ እቲ ዝግባአና ሓገሳ ከም መወዳእታ ክንገብረላ እዚ ግዴታና እዩ ምክንያቱ ሓደ ዳርጋ መኸተያ ትገብር ደላፍቲ ዓብዪ ሚድያ ወፅያ እንደ ዓለም ብዓለም እያ ናዊ ፃታ ዘላ ዳርጋ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ድሕሪ ዝወር ትብል ኮይንካ እቲ ጎራብትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኪኖ ሓሊፎም ከማነ ዝተፈላለዩ ደቂ ካሪብን ገለታት ገለ ክዛረቦ ክሰምዓላ እንታይ ዓይነት ሰብ እያ እዚኣ መልክዕ ጥራሕ ዘይኮነት ክስታያት ዝሓር እሳ ንባዕላ ኢላ ኣነ ኣብዚ ክዋዳ ደርካ ትክለኩስ ንዓይቲ ኣብነታዊ ሰብ ቢንያም ግርማ እዩ ኢላቶ ተቐዳማይ ፀሊም ኤርትራዊ ዘይኮነ ጥራሕ ፀሊም ኣፍሪካዊ ኢሎ ሰብ ዝሕበነሉ ብኡ እንደ ዝሕበን ኣነሃ ከምኡ ብዓይ ክትሕበን እየ ዝደሊ ገለ እያ ትብል እጂ እዚ ከዓ ንሕና ሰሓብቲ መወዳእታ እቲዓቅምና እቲ ዘፍቅዶስ ክንሕግዛ ክንፈትን ኢና ኣብ መወዳእታ ግን ናህና ጥራሕ ኣይኮነን ወሳኒ ንሕና ድምፃ ንህባ ሰብና ኣብዚ ከይስንብድ ክንዲዚ ድምፂ ቢልነስ ኣይሰዓረትን ከይብል ምክንያቱ ዝተፈላለየ ዲስፕሊን እዩ ዘሎፍቲ ውድድር ናይ ኣርት ኣሎ ናይ ፅባቐ ኣሎ ናይ ትምህርቲ ኣሎ ናይ ምንባብ ኣሎ ዝተፈላለየ ዋላ እንቲ ፕሮጀክት ሒዞ ንዕዞ ኣርባናታ ፕሮጀክት ሕጂ ናይዞም ዳውን ሲንድሮም ገለታት ገለ ኣለዋ ንሱም ከም ወሳኺ ነጥብታት ኣቢሎም ብኦም ኣብ መወዳእታ ዝፈርዱ እጂ እዚ ኩሉ ተዳማሚሩ ኣብ መወዳእታ ተስፋ ንገብር ክትዕወት ኖርማልቲ ሒዛቶ ዘላ ኩሉ ክስያት ርኢኻዮ እንደ ከምዚ ክትዕወት ያኢልካ ትግምት እሞኒ ተስፋ ንገብር ተዓዊታ ካልእቲ ቢንያም ግርማይ ኮይና ትልና ስኒት ኮይና ናይ ኤርትራ ሪፕረዘንታንት ልክዕምቲ ቢንያም ኣብ ናይ ዩኤን ናይ ኤርትራ ወኪሉ ዘብል ንሳው ናብ ዓለም ድምፂ ክትኮነና ማለት ንሕና ብወገና ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሕጂ ንሕና ኣብ ዘለናዮ ዋትስኣፕ ግሩፕ ብዓቕምና እቲ ሰብ ገሊኡ ኣነስ ድምፂ ክገዝእ ደልየ ግን ዓቕሚ የብለይ ናይ ፈልጦን እየ ብየን እዩ ዝግዛእ ወይ ናይ ክረዲት ካርድ ሽግር ኣለኒ ገለ ዝበለ ንዓታቶም ክንሕግዞም ኢልና ኣብኡ ከሎ ጥራሕ ብውሽጢ ክሳያት ተሰማሚዕና ሓሙሽተ ድያ 10 ዩሮ ድያ 20 ዩሮ ድዮም እንዳኸፈሉ ገንዘባት ኣዋህሊልና ኣለና ሕጂ እዚ ገንዘብ ኖርማል መዚ ከይዳቶ ዘላ ድምፂ ሓሙሽታት ብሓሙሽተ ሚሊዮን ሓሊፋ ስለ ዘላ ገና እቲ ድምፂ ኣዓደግናሉና ኣለና ክንሪአና እቶ ምዕባሌታት ከመይ ድሕር ቅርቢ ኢሎም ማክስ ጉዓ ፈቲኖም ኣዝጊብና ፀኒሕና ከምዚ መጥካዕቲ ክንገብረሉኢና ማለት እዩ እተዘይኮይኑ ከዓኒ ንማለቱ ድሕራየ ድልን እዩ ንሳ ትብለና ዘላ ገንዘብኩም ኣይተጥፍዎ ኣነ ፅቡቅ መራሕ ኣለኹ ብጣዕሚ እያ ተሓልየልና ወላ ንዕኖ መርሕ ስለ ዘለኹ ስቲ ገንዘብ ጥንቀቂልኩም ብዙሕ ኣይተጥፍዉ تخاطاتو لمو دحراد لا يخوينو تبولون دي الهنا تا مخرناتاون سامعنا
2: لك
1: از جبنا مصناحي
2: هاري هو
1: تجنزب نمالوتو دحر ندم سديد ليون تفعل علي بروجكت سلدلو والافتو بروجكت ناتاون كانو على سلنوخل إذا هم توصاها ما حسابنا تيجن فعدنا يتم سبات خوينها موداتها مالتي
2: لك أنا كحتر دلوه دارغا هولن ديها كله سيجير كام حراي بزاقة تامي كل ملغتهم محلالة فانتا داد دلوه ينو أبزو خبابينا ون بغالة كوابي تجمرا لو بغالة قدسات وي حقراويان يرتراويان نزخنثات بيتمونا دكاتاتلو أبزو خبابينا نعنت بكوابي ناي اختر دينغن زتجمر اللو بوزهات احوات بوزهات دارغا اباقاقيسو مالو سمتقاس دحانات لاي تخينو ابقزي اخنطو سوينا نحناون بزتخال النامتن ابزي كوابيشتو تغارتو كومو عينتا اللو بوغو بينغن زتلاعلوون اللو حجنزي ابقاتسالي نحناون نتوم تغوبرو زي كولو كريديت كارتة زي تقومم غالي كمزا امان كغال تصنحة كما عينت مسرح تخطيلنا حاب حادة مع الله ونتغونتات نتخطاتلنا أبزد اليوم مع الله كنوعل نحناون كما مدبات أباقا قيسنا لنا تخبركم تخطاتلت مدبنا بزا قات أمخ نحبركم نللي أوكي ناب أمان كن ملسينا أمان بتعمي بزعبا سني بزح جهالون كنوبلون نللي لن إزهز بس كيبل كايو دلوي بحكي نعنقي غيه بحري كخلع زي قبرو كابتشاف نابتشاف عالم زلو هزبي والاب دقا دولو بسناي انترنت حسرتاتو انا ريخ هاي تفلت انز قبرو دولو زم سنت باباوان ديم قلا ديم بحكيو ارتراون نتكا زي حدس خلع مو نايو حكي دسبل امان منالباتا اختب لو تدل انتا دا هاليون عها قدفو مايكروفون
1: طبا الله اتي بسافي عندي تزبنا بلاك الله على قال يوم سي نزا إرترا شمكة العالدة دليوان نور سبت مو بحرا بيراتم دلا نحنا حد تقا ساناتا بزبنسا وانياتو حتي ثوري تحونة سيني تسلسلة تارتلنا او ترح دي يكون عبدنا ترح دي يكون زوم سنة تبابان وعلى بدقز اللون دحراستو عالكالوم كلهم بما قدام زي تقفهم ولا بعد ذاتي فاني حدش كي ترفو كلهم شمهم كي تصوعكو خيب بالمنتان قليهم كي رسع كلهم سنة باباهم بفلايب زي جرمن دعا كالانس فولتمار لوسي زيادة قوالنا انديان زيادة يبلنا اندي من كن دقف تعامنا كوالا درتو خنسين ايش طيب مورال كوهنا قليلهم سي كلهم كافتاد اللاتهم بسانا تبقيسهم ولاونا هو بلساتو فلو جي زي نعانون حد تمرت يا مفاتيرات لنا نحنا هنا يعنيلنا احنا بلا زقبا يا زي كوينو ده حنا عاوتر هنا دحر ظهونا محبالي تطلع هذا حنا ريو زيز ماتس وسامون محنا يتصاحب على تحمشتي تزي تقاقيز خيدي زناي وددر
2: لك
1: هذا حمشتي معلت لنا هنرينا حابيرنا
2: هو بحبار نتي كبر زقبوه بحبار ندا ترارد انا بفلاي نزوم مالسان قبر نخلينا ندلينا نبل نتي نا كريدت كارت وينتي نا انترنت عقمتات دي بلو نابزون كوم عين التداليس لولو خنقبر نخلينا نحناون تدالينا لولا نابشتوت قارتن كبابي انكو برات تخطا تلت مدبنا حراي نزي ناي سنيت عبزي كنو دومو ابتقن دي ناتكا اتقازا كل جيزين زكرو تي ساعاتنا عندها دي كنسرق نخيلينا مثلاني تفاقيدنا له
0: من البات انت عش مخيب لنا انبار صبوع له تا تيمات العلنا خي تقف حنا عندي امان جاب كالسال خمان والا هنقبرا نخيلينا قن حفل شاوي تنكفى بالكالنا تحلف لي
1: اوكي يا حفل شاوي افريكا هاوس نمالو تنسل ما يسمعو خيلو سبات دامبري زي حدا ترادو حدا كوبريشن درجة مالت حدا نادي سرح كسات مالتي زين احنا افريكا هاوس الدارشنا معداك لنا زهفتنا كوبريشن ترادوي استراد او زخانی کبد بل حموت زیاده حلیف لون ابکل حموت اندخده تعلما نتم صاحب حجي دي سمح من مالو توخ ملكا ادراش ادراش كم دفع انشتال تونكس راوم حالة معداق مالت وي مسرحي ابزي بركن داشتكا نتهز بتستاتفو قنزب تأكب تسبوان النتخون ناي هزبي ادراشو نهون ناي ولك اسبات دي كون اسنها فتم ناي كل لحناني حباش كوينو بقطبان بقلقلوتن كان نحنا خلاك زي نحنا توم اوفرت بركي تتكمت نهون كالعيكاني محبرة سبنا ملو جرمن دلو حاوخاني بوزحنا يمتكام عدل ركب زول استبقى سيموني هزي احتراب بلن مزح آخر يعني هابزوان زي يا صاحب حجي نيا فامبو بروجيكتس للنبره اورب حنافتي سرحت عن انكفات قال قرلنا مبالكو من جناني جنت سب بخلت وصايتات سلازقو هي كودلنا نحنا اون دارجا اقرنا عن صاحبنا نيرنا بزحت اساسنا حجيجن كم سمع كوته زي تقاقي دارجا اوفيشال ولا بخصتي تعصوت زي كفله خفلكم زلو نايجدن سلازهونت ابزخونه نجرات كدلي خلو خط كفله سلازهونه نحنا حاني حبلومي كاملنا افريكا هوسي همبجس تخونا نايزبي تساتفو عملو جرمن دلو هرنا نفس وكف ارتراوي نفس وكف ارتراوي حلفنا تسمعوا ابزقو دايزي كساتف شجرنا فتح حرن دلهنا كل احنا بعلنا ابن هنحوصل لنا اب جزانا هنا ترح كم زي دايبلنا قال الكامينين زي كونسي نفس وكف كابانا تبقسلو اب شوت غارت لهم باكلكم تقسقسلو اب ميونيك دلهم او هامبورغ دلهم او برلين دلهم او اب كلن اب فرانكفورت كل احنا زي كم هذا حلفنا تشكبنا مخنياتنا وش جزانا شجر كيف فتحنا ولا شحن ميت انتفت انها مفتحة لشقرات كمنا عيد نفتحنا مخنية تقدم نوشت ان دلدل لنا عوشت انا دحر دلدل ناقن ندقى زيادة ولا نتهاجر ناس بحنا قهون زيادة حاجس كنبركة الله سلنا هلسي ابزي دقي ما هزها خرط رحم وزدلي نفس وكف قدس ارتراوي ندقى انا صباح نقو حادة قزا قديفنا لهم كن كيدا لنا الناس كلنا حبيرنا كنتنا قدم كنداي بروجكت فات عوز عوتنا ابزون حابيرنا هنسرح دقي مت راح يزمحت
0: اوكي كم زمايك زبلو قرب غزي خنسرق انديلو حجي انا نصرت نختكون خمز ختاصو صنعكا قلقلناي افام بقرب ازحت لابيلنا صنيحو حجي نعاكم كمان ابتسرح حزاب بلكم صنيحو حجي كن علاوي مالسي علاوي قبل كاسك معاملات اندي جميرو اتناي بركي نحنت بركي تقطعتات بلك خمي وزي يحسرها بالكانتا شمالا ام قصالكن ولا بورقه تدقفه نتي
1: اسبنا اوكي ات حنت نحنا بكمدب ثلاثه شح بركن شيط هذا اصبح مشتمل نيرو جنزب كنكب ما بقسينا دلينا معناتها هذا الدارش كتعدك تهنكا بوحد هذا اصبح مشتمل نيرو تزيكون لعليه تحت يتركب لها حانت بركي حاموش سميتي رعوغا هذا سبقن زيادة قزونا غالي حانت راح يكون جنب واحد حانت بركي خبدق على له تا بركي انت سخايلو بحنساب كهفلا غالي دبالة صنعنا من تان كالتي فنافتن دلي دلنا هم بتصح تزي كوينون تو حادة بحمسة يرو رحوي او منقو عامت زاكل كفي لخود داخلي ازي سب انتي رابح له بزيها بركي عدي قوتة تبهيلا داما يتقنزبو او فيرو الله وانا تاكفال تاكزاك سناتي عمالتي صباح نقو سريحي تاكزا مستبل كاها او ربحاتات كركبي قنزب او ربحا نايمتك كام ربحا خاني سالسايز عابي وخاني حادا ماكل نخلاتنا ندقنا نمتساي ولدو زترنف نخل زحنتو يكنتن كوفو صنحنا رسنا يكو عشادي والازنا يبعر سيني ديو نخمو تازا مثلا اكتيفيتي خمو حاق قفصلا دهال كمز قزات اللي كاب زيادة خاني بارتع كهات وصماني ابزي خانبل تقودي الوات اللو زخون نقر كمل لها الكخيلي سياسة
0: نين أناس نتي خجز زدلس أنا حج خجز زدلسني نبي ناي بانكي ناب تي تمحبر فهم كم مالتي يا
1: طبعا تا ناي مجزا قدم تا فورم تملع ساملي كهم حنتي ملقت لها مالتي أنا قال حنت بركي وعشر تبرك خجز دليل كتا صحف عفتو بوست عم ساعتوات تقبلنا نمبوبون دخون سب نورمال تي حجي تقوام زقبولو سب كل سب كعطفو قدي جن على الله سب دحر نحنا نتغستايت بطي قلنا ويدبللنا خوين هاني مثلا لنا نسكو بها مهمة مسرات تا ابليكيشن تا صحف كسد الله انا خوستي عند زي امبرك خجز دليل له لبل التم اكات شما قل لهاني نتا صحف تنبيبهم ريام اقبولو ديم ونسكو مستقبولو حجي نابيناي أكونت كم حلال فلو حساب قصد لي مسح أنا من حسابي نايتي تراس فوند تي ناي تروي هانت بأمنة زم حدا دروجن زب طبعا مالتيو ناتو كونتا نهبكم نافتا كونتا هات جنزب محلال زي تراس فوند تروي هانت في بالتا مالت بجرمن حدا بحق جرمن استمزز طبعايو نز جنزب كم وارد ياخوين نزحلوي ولا حانت متفع زبها القليبولون أي أحسن تيم توصلن بزي فعادو نحنا هنا وطرينا هلنينا صباحنا بها لو نافتم عداك تمتيون تجنزبنا على هذا يكون بإدنا زهبنا بوشت مسمري نافتو معنا قزا وينافتو معنا مريت زم حلالفو جي عبزي حادة وحسنت متأمما نخي قبر تسب قاسين وغنزب وحوفر الناس قبرنا
2: طبو نزي قدائزي بزسفحة نورس زغاله ان شاء الله كم سيزبون ك حتن ملسنغل نغبرل عدل تتراحبو صبويو اسفحنا خن حزين امن حوي ناي حقكن ناي زي ناي لوم رفدي دغبر كالنا مالسي مغلصن حبرتاتن بحقي نمسغنكا دهان من الوقت ناي مجرش خطبلو تدل تدل تراح
1: اوكي انا دقيمه بلبي مسكنكم مع رحنده تقدسكم نظر استي لك حمتم مسانا بالصرح دلون كما انا يصير يكمني تغسكسون حبريتان حلبلن تحجزنا لهم دمسي ايرتران شوتغارت بتعمي بلبنا مسكنكم بشم دم بافريكا افريكا هاوس مالت كم اون كم امان كم ولكي بتعمي معلولات احوات مخرا حواحاتكم بوزح تركت بوزح تمرتماني بتعمي تحوقي سناحاتكم استفالت كلها معلتي كالي زقات اميبكم نخلهم بمخنيات حدا مسكرم انقوعنا بزي ابكا عنا يبن نحن اون رانفورت اللي تحمشتو ورحي تشعبتون ناي بعال مسكرم ناي براتاو مجمار بعال سلد الناس زوم أب كباب فرانكفورت دهر اللهم تسامعون بزقات أمي نعيقنا انترس مالت بنحنا أخصائك أني نابعنا هتموتو دسب لنا وخاني تتراحبنا بزيادة إيهن مهن بهالموني داقيمة بلبية مسكناب
2: يغني لنا آمان نحنا هون بشمنا بشم سمعتنا نحكينا نمسكناك بروح سنبت
1: آمين جاوح
2: أوكي حراجة